لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بعد ما شفت شي ما شفت شي ما شفت شي.

0: ليك تعال لك اهم شيء الدروا دو لوم.
1: اها نحن يعني
0: تسلم لي انت.
1: الله لا يوفقك يا ابو عبد الله.
2: صارت

نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية
1: للعرس
2: للعرس
1: للحب
2: للحب
1: للعز

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين.
0: بنوتا عربية أغانينا هي.
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح.
0: وكمان هي.
2: هيا منديلك فيا.
3: هيا منديلك فيا.
2: من زحلي عارة شيا.
0: وكمان هي.
4: جواب تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى. دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: تحكي لاختك وين ما كنت. العالم بين أيديكم.
1: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
2: ونستهل النشرة بالعناوين. قوات أمريكية وإيرانية تستهدف سفنا في المياه قرب إيران. أكثر من 60 قتيلا بالأمس في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. إخضاع مسؤولين عسكريين أمريكيين لاختبارات كشف الكذب إثر تسريب معلومات بشأن نقص في الذخائر. موفد ترامب في كييف اليوم بعد موسكو والكرملين يصفوا المحادثات بالمفيدة. في نشرة السادسة أيضا باريس تنفي ضلوعها في تمرد أحبطه المجلس العسكري في النيجر.
0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. تبادلت القوات الأمريكية وطهران إطلاق النار على السفن في المياه المحيطة بإيران بما في ذلك 3 ناقلات نفط إيرانية. قالت الولايات المتحدة إنها استهدفتها، وثلاث ناقلات أعلنت إيران استهدافها أثناء إبحارها عبر مسارات غير مصرح بها في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني أعلن من جهته فجرا استهداف حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين بصواريخ باليستية. علي منتظر من طهران.
3: الولايات المتحدة هاجمت أمس بأربعة صواريخ ناقلة نفط إيرانية كانت راسية في ميناء جزيرة خارك استعدادا لنقل شحنة من النفط. وعقب هذا الهجوم ردت إيران بشكل قوي ضد السفن الحربية الأمريكية في المنطقة في تسعيد قد يؤدي إلى زيادة هدة الحرب بين الطرفين في المنطقة. وفي هذا السياق قال الأغيل إبراهيم زلفقاري المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري إنه يحذر الجيش الأمريكي الإرهابي من أنه في حال استمرار أعماله العدائية ومضايقة السفن الإيرانية وفرض حصار بحري على إيران، فإن ضربات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون أشد من ذي قبل، محذرا من إمكانية توسع نطاق هذه الهجمات حسب تعبيره. علي منتظر لطهران منتقل الدولية.
2: وفي موازاة التصعيد أجرى وزير خارجية إيران اتصالين هاتفيين مع نظيريها السعودي والتركي لبحث التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية بحسب ما أعلنت وكالة رويترز صباحا. وفي سياق الحرب مع إيران واستنادا لمصادر صحفية أخضع البنتاغون عشرات المسؤولين العسكريين الرفيعي المستوى أخضعوا لاختبارات كشف الكذب لتحديد مصدر تسريبات بشأن نقص في الذخائر. لميز زين الدين.
4: 50 عضوا من هيئة الأركان المشتركة وموظفي التخطيط والمشورة في البنتاغون اضطروا للخضوع لأجهزة كشف الكذب بحسب ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز. يأتي هذا الاختبار ضمن إطار تحقيق حول معلومات تداولها الإعلام وتفيد بأن الولايات المتحدة تقوم بترشيد استخدام الصواريخ خصوصا تلك الاعتراضية إثر تراجع مخزونها من جراء الحرب على إيران، الأمر الذي نفته الإدارة الأمريكية سابقا. ورغم أن البنتاغون رفض التعليق على ما اعتبرها مسألة داخلية تطال الموظفين أو التحقيق، قال إن الإدارة تأخذ كل تسريبات المعلومات السرية المرتبطة بالأمن القومي بجدية قصوى وتجري التحقيقات اللازمة في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن ضمان أمن المعلومات المصنفة سرية أساسي لضمان أمن الولايات المتحدة وجنودها المنتشرين حول العالم.
2: اختبارات كشف الكذب ممارسة شائعة في الولايات المتحدة خلال التحقق من السوابق أو تجديد التراخيص الأمنية لموظفي الحكومة المخولين للاطلاع على أسرار الدولة الأكثر حساسية، غير أنه من النادر جدا أو حتى من غير المسبوق اعتماد هذه الاختبارات على نطاق واسع في إطار تحقيق بشأن تسريبات إعلامية بحسب محللين ومصادر استندت إليهم نيويورك تايمز وسي بي أس. في اليمن قتل أكثر من 60 شخصا بالأمس بينهم مدنيون في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين بحسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية. المزيد من صنعاء مع مراسل مونتي كارلو الدولية محمد السماوي.
5: تتجدد المواجهات بين القوات الحكومية المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات عدة، لا سيما في محافظتي تعز والحديدة وعلى امتداد الساحل الغربي، بعد غارات جوية وهجمات متبادلة بين الطرفين أسفر عن 60 قتيلا بينهم مدنيون. الطيران الحربي التابع للحكومة اليمنية يستهدف 15 غارة مواقع في الساحل الغربي ما بين المخا والحديدة. وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها بدأت هجوما معاكسا في جبهة جنوب الجراح الواقعة في محافظة الحديدة مسندة بوحدات من قوات العمالقة، بينما تواصل جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة على أجزاء من محافظة تعز التي اشتعلت فيها الاشتباكات وانتهت بسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على منطقة قهبان وجبل الشيخ سعيد غرب محافظة تعز، حيث تعتبر منطقة قهبان استراتيجية كانت تسيطر عليها الحكومة اليمنية. وما زالت الاشتباكات بين الطرفين. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
2: إلى لبنان، حيث أعلن منذ قليل عن تصعيد إسرائيلي جديد في جنوب البلاد. غارات تأتي في أعقاب إعلان إسرائيل أنها سيطرت على مرتفع علي الطاهر الذي شكل موقعا استراتيجيا لحزب الله يشرف على النبطية ومناطق أخرى. أولى نصيف من بيروت.
6: فيما لا معلومات دقيقة عما آل إليه مرتفع علي الطاهر سوى ما أعلنته إسرائيل أنها سيطرت عليه سيطرة عملاتية وسط أنباء عن دخول قواتها إلى أنفاقه، ظل حزب الله المعني المباشر بهذا المرتفع الذي اتخذ منه أكبر غرفة عمليات عسكرية شمال نهر الليطاني كآخر خط دفاع عن جنوب نهر الليطاني، ظل يلتزم الصمت حياله. لم ينفي المعلومات الإسرائيلية ولا أكدها ولا كشف عن مصير مسلحيه والسيطرة العسكرية على الأنفاق، لكنه صوب على نحو رمى إلى توجيه الأنظار في منحى مغاير هو الدولة اللبنانية بأن أصدر بيانا قال إن الاتفاق مع إسرائيل لم يجلب للبنان سوى العار ولم يؤدي إلا إلى تكريس الاحتلال، على أن حزب الله اعتبر أن مضي الدولة اللبنانية في خياراتها الخاطئة كما قال هو نهج استسلامي، على أنه فور إعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفع علي الطاهر قلل من أهميته، واعتبر بلسان محمود قماطي أنه ليس أكثر من أنفاق ثانوية، فيما أوحى قبلا أن المرتفع يحظى بغطاء إيراني وحصانات تمنع إسقاطه. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
2: التقى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي مع فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية من بينهم أقارب مواطنين أمريكيين قتلوا على يد مستوطنين إسرائيليين في بلدة تنمسعية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة التي أصبحت هدفا لهجمات متكررة من المستوطنين. وتأتي هذه الزيارة في وقت تتزايد فيه التنديدات الدولية حتى من حلفاء الولايات المتحدة بعنف المستوطنين وما ينظر إليه على نطاق واسع على أنه تقاعس من الحكومة الإسرائيلية عن التعامل مع الأمر. أحلام الطاهر.
7: ليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لغة حادة، فقد وصف الشهر الماضي منفذي الاعتداء على عائلة فلسطينية في قرية قصرى بأنهم إرهابيون إسرائيليون. وخلال زيارته لبلدة ترمسعية قرب رام الله التي تضم عددا كبيرا من حاملي الجنسية الأمريكية، استمع إلى قصصهم وقال إن الرسالة واضحة، فالجريمة جريمة والإرهاب إرهاب، وعلى من يرتكب مثل هذه الانتهاكات أن يتوقع مواجهة عواقب وخيمة. صحيح أن هاكابي حمل إسرائيل مسؤولية ضمان أمن الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكن دون توجيه انتقادات للحكومة أو ربط هذه الاعتداءات بسياسات الدولة أو بالبنية الاستيطانية الأوسع، إذ قال إن المسؤولين عنها هم مجموعة صغيرة من المغيرين. ويرى محللون أن سلوك المستوطنين بات يشكل تحديا وعبئا على إسرائيل نفسها، كونه يسيء إلى صورتها أمام الرأي العام الدولي ويجعل مهمة دعمها والدفاع عنها من قبل الولايات المتحدة صعبة للغاية.
2: والسفير الأمريكي لدى إسرائيل اتهم المملكة المتحدة بمعاداة السامية، وذلك ردا على انتقاد وزير خارجيتها إد ميليباند الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. يعد هذا الموقف الحاد غير المعتاد من مسؤول أمريكي حيال حلفاء حيال الحليفة بريطانيا، يعد غير معتاد على بالرغم الانتقادات التي يواجهها الرئيس دونالد ترامب أحياناً لدول حليفة بما فيها المملكة المتحدة. أنتم دائماً في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحاً من مونتي كارلو الدولية. كشف الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات وصفت بالصريحة للغاية مع مبعوثين أمريكيين بشأن وقف الحرب
8: نوتا عربية.
2: أوكرانيا، وحيث طرح الجانب الأمريكي أفكاراً عدة لإنهاء النزاع، وقد اجتمع بوتين بستيف ويتكوف وجارد كوشنر قبل محطة لهما في كييف مرتقب اليوم. محمد زاوي من كييف.
9: هدوء حذر تعيشه العاصمة الأوكرانية كييف منذ منتصف الليل مع دخول هدنة محدودة حيز التنفيذ مع روسيا التي أعلنت وقف الهجمات على كييف لمدة 3 أيام، وذلك بتزامن مع وصول المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو قبل انتقالهما إلى كييف هذا اليوم. ميدانيا سبقت هذه التحركات الدبلوماسية ساعات ثقيلة على عدد من المناطق الأوكرانية. وقال سلاح الجو إن روسيا استخدمت صواريخ باليستية و167 مسيرة، سجلت إصابات مباشرة في 23 موقعا. في كامينسكي بمقاطعة نيبروبيتروفسك قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون، بينما لحقت أضرار بمنشآت في 9 مقاطعات. على الجبهات الشرقية تتواصل المعارك خصوصا في دونيتسك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرى جديدة، بينما تقول كييف إن قواتها تواصل صد الهجمات. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: والرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي ندد بضربات روسية استهدفت مطاري العاصمة كييف ليلة الجمعة السبت، معتبرا أنها محاولة لعرقلة زيارة مفدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرتقبة هذا اليوم. في حادث لإذاعة فرنسا الدولية، نفى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشكل قاطع اتهامات وجهتها النيجر إلى فرنسا بالوقوف وراء تحريض جنود على التمرد. نستمع إليه مرفقا بترجمة.
10: هذه محض خيالات، لم تكن لدى فرنسا لا النية ولا الوسائل التي كان يمكن أن تحشدها أو ترغب في حشدها. وكل ذلك وكالعادة ليس سوى محاولة لتوجيه أصابع الاتهام خطأ إلى فرنسا وتحميلها مسؤولية لا وجود لها بكل بساطة.
2: وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ويتهم المجلس العسكري في النيجر التي نالت استقلالها عام 1960، يتهم فرنسا القوى المستعمرة السابقة بتمويل الجهادين في مسعى لزعزعة الحكم، لكن باريس تنفي ذلك. في تونس طالبت النقابة الوطنية للصحفيين بإطلاق سراح الصحفي محمد اليوسفي بعد تدهور وضعه الصحي ونقله إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية. هذا وشارك المئات في تحرك نفس الذي يضم قوى سياسية ومدنية معارضة. المزيد من تونس العاصمة مع مراسل مونتي كارلو الدولية تامر الزغلامي.
11: في بلاغ عاجل عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن انشغالها بشأن الوضع الصحي للصحفي محمد اليوسفي، وطلبت بإطلاق سراحه وتمكينه من الرعاية الطبية اللازمة. كما واصلت منظمات حقوقية ومهنية مطالبها باحترام الضمانات القانونية للعمل الصحفي ووقف كل أشكال التضييق والضغط التي تستهدف الصحفيين. وتم إيقاف اليوسفي بتهمة الإثراء غير المشروع حسب مصادر قضائية، في حين أرجعت منظمات حقوقية اعتقاله إلى مواقفه المنتقدة للسلطات. إطلاق سراح اليوسفي كان أحد الشعارات التي رفعها متظاهرون لحراك نفس الذي يهدف للدفاع عن الحقوق والحريات. المئات شاركوا في المظاهرة ورفعوا شعارات منددة بالتضييق على الحريات والملاحقات القضائية التي طالت شخصيات سياسية ومدنية. كما طالب التحرك بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين منتقدين تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ثمرة زغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
2: انتشلت فرق الإنقاذ الجزائرية جثة الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات بعد جهود مضنية بذلت لإخراجه من بئر ارتوازية جافة وقع فيها قبل 4 أيام بجنوب غرب البلاد، وأثارت اهتماما وتعاطفا على صعيد واسع. بهذا نصل إلى ختام النشرة، عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قوات أمريكية وإيرانية تستهدف سفنا في المياه قرب إيران. أكثر من 60 قتيلا بالأمس في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. اخضعوا مسؤولين عسكريين أمريكيين لاختبارات كشف الكذب إثر تسريب معلومات بشأن نقص في الذخائر. مفادة ترامب في كييف اليوم بعد موسكو والكرملين يصف المحادثات بالمفيدة. باريس تنفي ضلوعها في تمرد أحبطه المجلس العسكري في النيجر.
1: شكرا لك رولا أبي حيدر.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: من أين تبدأ أحوال الطقس رضا؟
1: نبدأها من باريس، غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 29 درجة مئوية. في لندن سبع صافية، درجة الحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية. أجواء غائمة جزئيا في برلين مع 20 درجة مئوية. في روما تصل درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية. وفي مدريد أجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 36 درجة مئوية.
2: الذكرى 25 لهجمات أيلول سبتمبر 2001.
1: هذا موضوع خبر وتحليل بقلم وصوت هشام مرحم.
12: لن ينسى الأمريكيون الخراب الذي جلبته الهجمات المنسقة ضد الأسواق المالية في نيويورك ومقر القيادة العسكرية في البنتاغون وتعطيل الملاحة الجوية في إجراء غير مسبوق لثلاثة أيام. ولا تزال صور انهيار البرجين في مركز التجارة في نيويورك وحرائق وزارة الدفاع محفورة في الذاكرة الجماعية للأمريكيين. وسارعت واشنطن لاتخاذ إجراءات سياسية وإنشاء وكالات حكومية جديدة لحماية مواطنيها، وبدأت غزوها لأفغانستان لإسقاط نظام الطالبان والقضاء على تنظيم القاعدة وقائده أسامة بن لادن. تضامن العالم مع محنة الشعب الأمريكي عاطفيا وسياسيا، وقاتلت قوات حلف الناتو إلى جانب القوات الأمريكية في حرب اعتبرها العالم عادلة ومبررة، ووضعت إدارة الرئيس بوش الابن آنذاك إجراءاتها في سياق ما سمي بالحرب العالمية ضد الإرهاب، وبررت غزو العراق لاحقا من هذا المنظور. وهكذا بدأت واشنطن الحروب التي لا نهاية لها. لا أحد يعرف بالضبط عدد قتلى حربي أفغانستان والعراق والدول الأخرى التي كانت جزءا من الحرب ضد الدولة الإسلامية، ولذلك يتحدث الخبراء عن مقتل مئات الألاف من المدنيين والمقاتلين خلال الغزو والحروب الأهلية لاحقا، واقتلاع مئات الألاف من المدنيين وتحويلهم إلى لاجئين في بلادهم أو في الخارج. وزادت قيمة الخسائر المالية ما يزيد عن تريليونين من الدولارات. خلال عقدين ونصف نجحت الولايات المتحدة في حماية نفسها من هجوم إرهابي خارجي ضخم، ولكن ذلك لم يمنع الانهيار الشامل لمشروعها في إعادة صياغة الدولة والمجتمع في أفغانستان، واضطرت للانسحاب من كابول تحت النار. وإذا سلمنا أن العراق اليوم هو أقل قمعا مما كان في عهد حسين، إلا أن الثمن الهائل الذي دفعه العراقيون منذ الغزو كان باهظا بعد سنوات من رفضه. الحروب التي لا نهاية لها أدت غطرسة الرئيس دونالد ترامب وتفرده باتخاذ القرارات إلى التعاون مع إسرائيل لشن حرب جوية ضد إيران دون استشارة الكونغرس أو أي من حلفاء واشنطن. ومع دخول الحرب شهر السابع ومشاركة أكثر من 50,000 عسكري في حصار إيران، لم يحقق الرئيس ترامب أي من أهدافه، ومن بينها إسقاط النظام الإسلامي أو إنهاء البرنامج النووي أو إرغام إيران على وقف مساعداتها لوكلائها في المنطقة. والأسوأ من ذلك، أخفق ترامب في إنهاء النزاع بشروطه، ولا يوجد في الأفق أي بوادر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار أو فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا للولاحة الدولية قبل الحرب. كتب الكثير من المحللين العسكريين والمؤرخين عن دروس حربي أفغانستان والعراق وأسباب فشل واشنطن في الانتصار في هذه الحروب، إلا أن هؤلاء لم يتصوروا وصول رئيس متسلط مثل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لا يبالي بالمؤسسات الشرعية الضرورية لصيانة الديمقراطية مثل الكونغرس والقضاء المستقل. ولذلك لم يكن مستغربا أن يقول الرئيس ترامب قبل أيام وباستهتار واضح إن الحرب ليست مهمة. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
2: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك محمد بوشيبة. صحيفة القدس العربية تساءلت: لبنان ماذا سيحصل بعد تطورات تلات علي الطاهر؟
13: نعم رولا، تناولت صحيفة القدس العربية وافتتاحية القدس العربية تطورات تلة علي الطاهر في جنوب لبنان بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السيطرة العملياتية على المرتفعات، في وقت أقرت وسائل إعلام قريبة من حزب الله اللبناني بخروج عدد من مقاتليه من بعض المنشآت. وترى الصحيفة أن ما حدث يتجاوز كونه تطورا عسكريا ليصبح نقطة تقاطع بين المواجهة الإسرائيلية مع حزب الله والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والصراع الأمريكي الإيراني، وتحذر من أن تثبيت إسرائيل سيطرتها على التلة قد يمهد لتوسيع المنطقة الأمنية والضغط شمالا وصولا إلى تهديد مدينة النبطية، خصوصا في حال تعثرت التسوية. وتشير الافتتاحية لأن سقوط تلة علي الطاهر حرم لبنان من ورقة كان يمكن استخدامها في المفاوضات للضغط من أجل انسحاب إسرائيل من مناطق أخرى، بينما باتت السيطرة عليها إنجازا ميدانيا حكومة نتنياهو الذي قد يوظفها سياسيا وانتخابيا.
2: في موقع المدن توم باراك: الحوار في السويداء أو جولة جديدة من المآسي.
13: سلطت صحيف أو موقع المدن الضوء على موقف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك من تجدد التصعيد العسكري والأمني في محافظة السويداء، حيث أعرب عن استياء واشنطن الشديد داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة الفورية للحوار والمحاسبة وسيادة القانون، وحذر باراك من أن البديل عن التواصل الجاد لن يكون انتصارا عسكريا لأي طرف بل جولة جديدة من المآسي الإنسانية، مذكرا بخارطة الطريق الثلاثية التي وقعها قبل نحو عام مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بهدف تحقيق سلام مستدام في السويداء وإعادة إدماج المحافظة في مؤسسات الدولة السورية مع ضمان حقوق وواجبات المواطنين الدروز. وشدد باراك على أن غياب الحوكمة يفتح المجال أمام العصابات والتنظيمات الخارج عن القانون، مشيرا إلى قضية المواطن عاطف هنيدي الذي تعرض للاحتجاز والتهجير القسري، ومؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين المكون الدروزي والقبائل العربية والدول المجاورة.
2: في افتتاحية صحيفة الخليج: لعبة استنزاف بين واشنطن وطهران.
13: تناولت افتتاحية صحيفة الخليج استمرار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أن الوضع المتوتر الذي دخل شهره السابع يتجه نحو لعبة استنزاف مفتوحة وخطيرة في ظل غياب حسم عسكري أو تسوية سياسية. وتشير الصحيفة لتباين داخل الإدارة الأمريكية بين خيار المواجهة العسكرية المفتوحة لتقويض قدرات طهران وخيار النبذ والتطويق الاقتصادي لتجنب الانزلاق إلى حرب شاملة، في وقت تراهن فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب على تشديد العقوبات وخنق الاقتصاد الإيراني ودفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي مع محاولة حشد القوى الأوروبية لجانبها. وتضيف افتتاحية الخليج أن الموقف الأوروبي لا يزال مترددا خشية أن يؤدي انهيار ما تبقى من الأطر الدبلوماسية إلى تعقيد الأزمة أكثر، بينما تتزايد الخسائر الاقتصادية والاستراتيجية لدى الطرفين، فإيران تواجه شللا اقتصاديا وتراجعا في قيمة عملتها وضغوطا معيشية متصاعدة، في حين تتحمل واشنطن كلفة حشد العسكري الطويل وعملية ردع مفتوحة إلى جانب تداعيات ارتفاع أسعار الوقود عالميا.
2: بريطانيا: بيرنهام بين العمدة ورئيس الحكومة، عنوان في صحيفة الشرق الأوسط.
13: يرى عادل درويش في مقاله عن حول تطورات المشهد السياسي البريطاني مع عودة أندي بيرنهام إلى مجلس العموم وتوليه رئاسة الحكومة حيث يرى أن بيرنهام عرض في أول ظهور له مشروعا طموحا يقوم على خفض

0: الاتهامات والتفاوض على ميزانيات أكبر، بينما يواجه رئيس الوزراء البرلمان ووزير المالية والمعارضة ونواب حزبه في آن واحد. ويخلص درويش في مقال له في صحيفة الشرق الأوسط إلى أن التحدي الحقيقي أن أمام بيرنهام هو الانتقال من دور سياسي الذي يعد ويشرح إلى رئيس حكومة يحاسب ويدافع عن سياسته.
1: شكرا لك محمد بوشيبة.
2: البرازيل والصين عندما يصبح أكبر شريك تجاري قوة تغير اقتصاد بلد كامل.
1: ريبورتاج عبدالله ددة من ساو باولو.
3: تعد الصين الشريك التجاري الأكبر للبرازيل منذ 17 عاما على التوالي، وقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2025 نحو 171 مليار دولار، بزيادة عن العام الذي سبقه تجاوزت 8 مليارات دولار. لكن العلاقة بين البلدين لم تعد تقتصر على فول الصويا والحديد والنفط التي تعبر المحيط الأطلسي في طريقها إلى الصين، فالشركات الصينية تستثمر اليوم في البرازيل انطلاقاً من الطاقة والنقل إلى التكنولوجيا وحتى الذكاء الاصطناعي. يقول الصحفي المتخصص في العلاقات البرازيلية الصينية باو راميريس إن التحول بدأ في العقد الأول من الألفية عندما تجاوزت الصين الولايات المتحدة لتصبح الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل.
4: أصبح الوجود الصيني وتأثيره على القرارات البرازيلية اليوم ذات أهمية استراتيجية، ففي مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية والمركبات الكهربائية والتكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي اتجهت العديد من الشركات الصينية مباشرة إلى البرازيل.
3: لكن حجم العلاقة بين البلدين لا يمثل القصة كلها، فهناك تحول آخر أكثر عمقاً في طبيعة الاقتصاد البرازيلي نفسه. يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة جاتوليو فارغاس فينيسيوس فييرا:
4: التأثير الصيني على الاقتصاد البرازيلي ذو شقين، حيث أصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل في الصادرات والواردات، مما دفع البرازيل التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الصادرات الصناعية بين عامي 1975 و2005 إلى التحول إلى مصدر رئيسي للمواد الأولية، وهذا جعل القطاع الزراعي يستفيد بالفعل بينما تضررت الصناعات الأخرى.
3: لكن التأثير الصيني لا يتوقف عند التجارة، فبحسب فييرا أسهم هذا التمكين الاقتصادي للزراعة في تعزيز وزنها السياسي في وقت أصبحت فيه قوة القطاع الزراعي أحد العوامل التي تدفع البرازيل نحو اليمين. وفي الوقت نفسه تتوسع الاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية، لكن لماذا تحتاج البرازيل إلى هذه الاستثمارات؟
4: لدينا العديد من الاستثمارات والخوف من أن تقع القطاعات حيوية كالنقل والطاقة في أيدي الصين، لأن البرازيل كغيرها من دول أمريكا اللاتينية لديها مدخرات محلية ضئيلة للغاية، فهي لا تدخر أموالا للاستثمارات على المستوى الوطني.
3: وهكذا لم تعد الصين بالنسبة للبرازيل مجرد أكبر سوق لصادراتها، إنها أيضاً مصدر للاستثمار والتمويل والتكنولوجيا، وبينما تمنح هذه العلاقة البرازيل مساحة أكبر للمناورة بين القوى الكبرى، فإنها تطرح سؤالاً آخر: هل أصبحت الصين شريكاً يساعد البرازيل على تنويع اقتصادها؟ أم أن اقتصاد البرازيل أصبح أكثر اعتماداً على تصدير مواده الأولية وعلى رأس المال الصيني؟ ددة عبدالله، مونتي كارلو الدولية، ساو باولو.
1: صباح مونتي كارلو الدولية متواصل بفقراته المتنوعة، نرحب بكل من انضم الآن إلينا.
5: موجز إخباري بعد قليل مع زميلة لميس زين الدين، بعد ذلك النشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية في منطقة الخليج زيادة طحش،
1: ثم تأتي محطة الاستهلاك والتسوق معك رضا. ماذا في مواضيع اليوم؟
5: طوابير البنزين تطوق محطات بغداد وسط أزمة الإمدادات، وشركة أديداس تواجه دعوات للمقاطعة بسبب حملة دعائية في إسرائيل.
1: في هذه الساعة الثالثة من صباح مونتي كارلو الدولية لنا موعد مع نشرة رياضية هي اليوم.

0: من إعداد وتقديم عزيز من جالي حول نتائج البرايمير ليج وهزيمة أتلتيكو مدريد بثلاثية، إضافة إلى مستجدات كرة المضرب، قبل أن نتوقف مع جمانة حداد في مدونة اليوم.
1: ونختم هذه الساعة مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
0: ابقوا معنا.
2: توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً ويحلل أبرز الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، كل اثنين عند الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا. توب سبور، نبض الملاعب على مونتي كارلو الدولية.
1: السادسة والنصف صباحاً في باريس.
0: لمي زين الدين وموجز إخباري جديد، تفضل.
3: أهلا بكم مستمعينا. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين بصواريخ باليستية، وكانت القوات الأمريكية والإيرانية تبادلت إطلاق النار على السفن في المياه المحيطة بإيران، بما في ذلك 3 ناقلة نفط إيرانية قالت الولايات المتحدة إنها استهدفتها. في المقابل أعلنت إيران استهداف 3 ناقلة أثناء إبحارها عبر مسارات غير مصرح بها في مضيق هرمز، إضافة إلى سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى. هذا ودانت الخارجية الإيرانية بشدة الضربات التي وصفتها بأعمال غير قانونية وعدوانية، منددة بمواصلة الحصار البحري والحرب الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية. إلى اليمن، حيث يتواصل التصعيد العسكري بين الحوثيين والقوات الحكومية. الاشتباكات أدت إلى مقتل أكثر من 60 شخصا من بينهم مدنيون بحسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية. هذا واتهم مسؤول حكومي الحوثيين باستهداف حافلة كانت تسير على طريق بين تعز وعدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليا. ويذكر أن الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية حذرت الشهر الماضي من أن الحوثيين يخططون للسيطرة على ساحل باب المندب. اتهم السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي المملكة المتحدة بمعاداة السامية، وذلك ردا على انتقاد وزير خارجيتها للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وفي الشأن الفلسطيني أيضا، قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو في مقابلة لإذاعة فرنسا الدولية إن ما يحدث في الضفة الغربية مشين ومخزن حقا، وإهانة لكرامة الشعب الفلسطيني ولأمن إسرائيل كما لحل الدولتين. بارو أشار إلى أهمية الانتخابات التشريعية الفلسطينية المتوقعة في شهر نوفمبر تشرين الثاني، مؤكدا أنها الطريق الأفضل ليؤكد الشعب الفلسطيني حقه في الوجود. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات استمرت لأكثر من 3 ساعات مع مفادي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. المناقشات وصفت بأنها مفيدة للغاية، لكن الكرملين لم يشر إلى إحراز أي تقدم، لافتا إلى أن المفادين طرحا عددا من الأفكار بشأن السبل المحتملة للتوصل إلى تسوية. بوتين أبلغ مفادي ترامب بأن روسيا تحرز تقدما حقيقيا في ساحة المعركة، وأنه واثق من تحقيق أهداف بلاده، مشددا على ضرورة معالجة جميع الأسباب الجذرية للصراع بحسب الكرملين. نهاية هذا الموجز الأخباري.
0: شكرا لميس.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
4: طفرة مراكز البيانات في الخليج مستمرة رغم المخاطر الأمنية. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. هل تكترث طفرة مراكز البيانات في الخليج لمخاطر الحرب زياد، أم أنها مصممة على مواصلة سباق الذكاء الاصطناعي؟
5: في الواقع طفرة مراكز البيانات الخليجية تتحدى مخاطر الحرب، إذ تواصل دول المنطقة وفي مقدمتها السعودية والإمارات تنفيذ خطط طموحة لبناء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي، متجاهلين إلى حد كبير المخاطر الأمنية الناجمة عن الحرب، رغم تعرض مراكز بيانات لهجمات خلال الأشهر الماضية. في أبوظبي تمضي شركات مدعومة من الحكومة في تطوير مجمع مجمع للذكاء الاصطناعي يستهدف قدرة حاسوبية تبلغ 5 جيجاوات مع استهداف تشغيل أول 200 ميجاوات خلال الربع الأخير من هذا العام. فيما قالت الشركة المطورة للمشروع إن الأحداث الإقليمية لم تؤثر في طلب العملاء أو ثقتهم. أما في السعودية تواصل شركة هيومين المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة خططها لبناء أكثر من 6 جيجاوات من القدرة الحاسوبية، فيما تسعى إلى جمع 2.5 مليار دولار مبدئيا من مستثمرين محليين وعالميين لتمويل مراكز البيانات. تأتي هذه الاستثمارات فيما تتزايد مخاطر الشركاء الغربيين بعدما ألحقت هجمات أضرارا بمراكز بيانات تابعة لأمازون ويب سيرفيسز في الإمارات والبحرين، فيما قد ترفع إجراءات تحصين هذه المنشآت ضد الصواريخ والمسيرات تكاليف البناء بنحو 5 إلى 7%. ورغم ذلك يبقى الطلب على هذه المشروعات قويا بفضل وفرة الطاقة في المنطقة ورأس المال والطموحات الحكومية في الذكاء الاصطناعي الذي بات يشكل محورا أساسيا في خطط المنطقة لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط.
4: في موضوع آخر زياد، القطاع الخاص في الإمارات يسجل أسرع نمو له منذ نحو 2 عامين، ما العوامل وراء هذا الأداء القوي رغم استمرار التوترات الأمنية في المنطقة؟
5: القطاع الخاص غير المرتبط بالنفط في الإمارات سجل خلال الشهر المنصرم أسرع وتيرة النمو منذ ما يقرب من 2 عامين، مدفوعا بتسارع الطلب والإنتاج وتحسن أداء سلاسل الإمداد رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال، جاء هذا التحسن مدعوما بشكل أساسي بقفزة في الأعمال الجديدة مع تحسن نشاط العملاء وتراجع حالة الحذر الاقتصادي المرتبطة بالصراع الإقليمي. كما واصلت طلبات التصدير التعافي فيما تسارع نمو الإنتاج بدعم من زيادة الطلبات وتقدم المشروعات والتحول الرقمي أيضا، إلى جانب تراجع التحديات اللوجستية. وفي مسعى لمواجهة مخاطر اضطرابات الإمدادات كثفت الشركات في الإمارات مشترياتها ورفعت مخزون مستلزمات الإنتاج بأقوى وتيرة منذ أكثر من 2 عامين، مع زيادة الاعتماد على الموردين المحليين للتحوط من الاضطرابات الجيوسياسية. من جهتها قالت ستاندرد أند بورز جلوبال إن الاقتصاد الإماراتي انتقل بصورة كبيرة إلى مستوى أعلى من الأداء، مشيرة إلى تكيف الشركات بشكل أفضل مع أوضاع السوق. ورغم قوة النشاط ظلت الشركات حذرة بشأن التوظيف، بينما تحسنت توقعاتها للعام المقبل مدفوعة بزيادة المبيعات وتفاؤل أكبر بشأن المشروعات وآمال بانحسار التوترات الإقليمية.
4: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
4: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، طوابير البنزين تطاوق محطات بغداد وسط أزمة الإمدادات.
1: وهو كذلك رولا، شهدت بغداد أمس سبت طوابير طويلة أمام محطات الوقود مع استمرار تراجع واردات البنزين عبر مضيق هرمز، والذي تأثرت حركة الملاحة فيه منذ اندلاع الحرب في المنطقة. ويواجه العراق رغم كونه ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الأوبك، يواجه نقصا في البنزين منذ أسابيع بسبب محدودية إنتاج مصافي واعتماده على استيراد كميات لتلبية الطلب المحلي.
4: ولماذا يعاني العراق نقص البنزين رغم إنتاج ملايين براميل النفط يوميا؟
1: لأن إنتاج النفط الخام لا يعني امتلاك كميات كافية من الوقود المكرر، فالمصافي العراقية لا توفر كامل احتياجات السوق، ما يجعل البلاد تعتمد على استيراد البنزين. وقد أدت اضطرابات الملاحة كما قلنا عبر المضيق مضيق هرمز إلى تأخر وصول الشحنات وظهور نقص في المحطات. ويبلغ استهلاك العراق نحو 33 مليون لتر من البنزين يوميا، وقد يرتفع إلى 38 مليون لتر عندما يخشى المستهلكون من نقص الإمدادات ما يزيد الضغط على المحطات ويطيل الطوابير فيما لا تكفي طاقة التكرير المحلية لتغطية الاستهلاك. وأعلنت وزارة النفط العراقية أن شحنات إضافية من البنزين ستصل قريبا لمعالجة النقص المؤقت، داعية المواطنين إلى الاكتفاء بحاجاتهم وعدم التزاحم أمام المحطات.
0: وأديداس تواجه دعوات للمقاطعة بسبب حملة دعائية في إسرائيل.
1: تواجه شركة أديداس الألمانية دعوات للمقاطعة بعد ظهور جندي إسرائيلي مبتور القدم في حملة ترويجية أطلقتها الشركة في إسرائيل. واختارت الشركة الجندي شاليف بيتون الذي فقد قدمه خلال عملية عسكرية في غزة للترويج لحملة تتيح لمبتوري الأطراف شراء حذاء واحد بنصف سعر الزوجة الكاملة.
0: ولماذا أثرت الحملة غضبا واسعا؟
1: رأى منتقدون أن اختيار جندي إسرائيلي خلال الحرب على غزة يمثل تجاهلا لمعاناة الفلسطينيين خصوصا المصابين ومبتوري الأطراف من الأطفال. وانتقدت منظمات حقوقية وجهات مؤيدة للفلسطينيين الحملة، فيما دعا مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة منتجات الشركة.
0: أبرز نتائج البريمير ليج، هزيمة أتلتيكو مدريد بثلاثية بالإضافة إلى مستجدات كرة المضرب.
1: والتفاصيل معك عزيز منجلي، صباح الخير.
6: صباح الخير. البداية مع مانشستر سيتي الذي واصل انطلاقته المثالية بفوز ضيق على كوفنتري بهدف نظيف سجله إيرلينغ هالاند ليحافظ على العلامة الكاملة والصدارة مع مدربه الجديد ماريسكا. أما توتنهام فتعمقت أزمته أكثر، فبعد ميركاتو صيفي بلغت كلفته 300 مليون جنيه استرليني عاد بتعادل سلبي من ملعب نوتنغهام فورست ليبقى عاجزا عن هز الشباك في ثلاث جولات كاملة. وفي وقت سابق أنقذت جايكوب رامسي فريقه نيوكاسل يونايتد من الهزيمة قبل دقيقتين من النهاية مدركا التعادل أمام بيرنموث بهدفين لكل منهما، بعدما كان الفريق الشمالي متأخرا بهدفين نظيفين على أرضه ليحافظ بذلك على سجل له خاليا من الهزائم، لكنه يفرط في نقطتين كانتا في المتناول. وتختتم الجولة بديربي لندن الكبير بين أرسنال وتشيلسي على ملعب الإمارات عند 5:30 عصرا بتوقيت باريس. ويدخل الفريقان الديربي بالعلامة الكاملة 6 نقاط من 6 لكل منهما. فأرسنال حامل اللقب استهل موسمه بثلاثية نظيفة في مرمى كوفنتري ثم انتزع فوزا صعبا من ملعب أستون فيلا بهدف نظيف. أما تشيلسي بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو فبدأ بفوز في ديربي غرب لندن أمام فولهام قبل أن يتغلب على برايتون 4-3. إلى إسبانيا حيث انهارت دفاعات أتلتيكو مدريد في 3 دقائق، فقد خرج فريق دييغو سيميوني متماسكا من شوط أول متكافئ في بلباو قبل أن يتلقى هدفين في مستهل الشوط الثاني ثم هدفا ثالثا في الدقيقة الأخيرة. 3 أهداف نظيفة وأول هزيمة له هذا الموسم بعد أسبوع واحد فقط من فوز مقنع على إشبيليا، وهو ما يعيد طرح السؤال نفسه في مدريد: هل فقد الفريق التوازن الذي بني عليه مشروعه؟ أم إن عملية الإصلاح التي أطلقها النادي هذا الصيف تحتاج إلى وقت أطول؟ وقد أقر سيميوني بأن فريقه كان جيدا في الشوط الأول، لكن المباراة أفلتت منه في تلك الدقائق القليلة. نستمع إلى دييغو سيميوني:
7: الحقيقة أن المباراة كانت تسير بشكل جيد جدا، كنا نشعر بتوازن خلال الشوط الأول، لكننا لم نستطع التعامل بشكل جيد مع المواقف التي حدثت في تلك الدقائق القليلة، وهي مسؤوليتنا بالكامل كجهاز فني لأننا لم نوجه اللاعبين على النحو الذي يستحقه بداية الشوط الثاني، وهم لم يتمكنوا من حل الموقف. نحن لا نزال في مرحلة بناء الفريق، ومن الواضح أننا سنمر بمواقف معقدة. الحقيقة أننا بدأنا بشكل موفق كما كان متوقعا، وهذه الدقائق الخمس اليوم كانت بمثابة صدمة لكي نصلح ما يجب.
6: وفي إيطاليا جاء نابولي إلى ملعب جوزيبي مياتسا باحثا عن انطلاقة حقيقية تحت قيادة مدربه الجديد أليغري بعد بداية متعثرة، لكن إنتر ميلان حامل اللقب حسم القمة 3-2 ليواصل سيره بالعلامة الكاملة ويترك منافسه أسفل الترتيب ب3 نقاط فقط. وتختتم الجولة الإيطالية غدا بقمة تجمع يوفنتوس بميلان عند 8:45 مساء بتوقيت باريس، ويدخلها اليوفي في المركز الثاني بالعلامة الكاملة بعد فوزه على بارما بهدفين نظيفين، فيما يبحث الميلان على استعادة توازنه بعد بداية متذبذبة معتمدا على انتدابات الميركاتو الصيفي وأبرزها المدافع ماريو خيلا القادم من لاتسيو. إلى كرة المضرب، فبعد 4.5 أشهر خارج الملاعب بسبب إصابة في المعصم الأيمن، يواصل الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب والمصنف الثالث عالميا مشواره في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة دون أن يخسر مجموعة واحدة حتى الآن. نستمع إلى كارلوس ألكاراز.
8: Yeah, after 4 months, you know, without competing, without any matches, you know, when you.
9: أنتم تعلمون بالطبع أن بعد 4 أشهر تقريبا دون منافسات ودون خوض أي مباراة، عندما يعود اللاعب إلى الميدان ويشارك في مباريات رسمية من جديد مع الضغط الكبير الذي نعيشه خلال البطولات الكبرى، من الطبيعي جدا أن يشعر بالتعب والإجهاد بعد كل مباراة، لكن هذا لم يحصل بالنسبة لي. لقد كان جدول منافسات مكثفا خلال هذه البطولة، وقد تفاجأت بمستواي في التمرين وبسرعة التعافي من الإرهاق بعد كل مباراة ألعبها. أنا سعيد بأنني ألعب هكذا بعد كل لقاء، لأن توقعاتي كانت فقط المشاركة وسنحدد الأهداف لاحقا. لم أكن واثقا أبدا لذلك. أنا سعيد جدا بما أحققه حتى الآن.
6: موسم مليء بالتحديات بالنسبة إلى الإسباني الذي توج بلقب أستراليا المفتوحة مطلع العام، ثم غاب عن رولان غاروس وويمبلدون بسبب الإصابة، ويخوض يوم الأحد أول اختبار حقيقي في هذه النسخة أمام الأمريكي تومي بول 21 عالميا في دور 16، وهو أول مصنف يواجهه منذ انطلاق البطولة. شكرا على حسن المتابعة وطاب يومكم.
1: السادسة 6:45 صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
0: قوات أمريكية وإيرانية تستهدف سفنا في المياه قرب إيران. إخضاع مسؤولين عسكريين أمريكيين لاختبارات كشف الكذب إثر تسريب معلومات بشأن نقص في الذخائر. أكثر من 60 قتيلا بالأمس في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. السفير الأمريكي يزور بلدة فلسطينية وسط تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. موفدا ترامب في كييف اليوم بعد موسكو والكرملين يصف المحادثات بالمفيدة. باريس تنفي ضلوعها في تمرد أحبطه المجلس العسكري في النيجر.
1: إلى المدونة، مدونة اليوم جمانة حداد،
0: والعنوان: ثمت أشخاص يسكنون حياتنا من دون أن نلتقيهم أبدا.
10: ثمة أشخاص يسكنون حياتنا من دون أن نلتقيهم أبداً. لا أقصد الغرباء ولا أولئك الذين مروا بالقرب منا ولم تتقاطع طرقنا. أقصدنا نحن، النسخ الأخرى منا، الأشخاص الذين كان يمكن أن نكونهم لو قلنا نعم بدلاً من لا، أو لا بدلاً من نعم. لو أخذنا تلك الطائرة، لو قبلنا تلك الوظيفة، لو بقينا في تلك المدينة، لو أنجبنا طفلا إضافيا، أو لم ننجب أصلا. كل قرار نتخذه لا يفتح طريقا فحسب، إنه يغلق عشرات الطرق الأخرى. ومع ذلك لا أحب الندم، ولطالما شعرت أنه إذا كان لابد من أن نندم، فإن الندم على ما فعلناه أقل قسوة من الندم على ما لم نفعله. لذلك لا أنظر إلى الأشخاص الذين لن أكونهم بحسرة، أنظر إليهم بفضول. من كانت ستكون تلك المرأة لو اختارت طريقا آخر عند مفترق ما؟ هل كانت ستكون أسعد، أشد وحدة، أكثر هدوءا، أقل حرية؟ هل كانت ستنظر إلي بدورها وتتساءل عن الحياة التي أعيشها أنا؟ الحقيقة أن معظم حياتنا صنعت من مصادفات صغيرة وقرارات اتخذناها من دون أن نعرف حجمها. كلمة، لقاء، سفر، انسحاب، شجاعة عابرة، لحظة جبن، باب فتحناه لأننا كنا في مزاج جيد ذلك الصباح، ثم أصبح الباب حياة كاملة. ربما لهذا تخيفنا الخيارات الكبيرة، لأننا نعرف في مكان ما داخلنا أننا لا نختار شيئاً فقط، نحن نتخلى أيضاً عن أشياء أخرى. لكن هل يعني ذلك أن علينا أن نحزن عليها؟ لا، ثمة وهم قاس اسمه الحياة التي كان يمكن أن أعيشها، قاسم لأننا نقارن واقعا نعرف كل عيوبه باحتمال لا نعرف عنه شيئا. نتخيل الطريق الذي لم نسلكه خاليا من الحفر، والمدينة التي لم نسكنها مضاءة دائما بشمس جميلة. الاحتمالات محظوظة، لم تختبر قط، ولذلك تبدو كاملة. أما حياتنا فاضطرت إلى أن تحدث فعلا، ولذلك فيها الأخطاء والندوب والخيبات والقرارات السيئة، ولكن فيها أيضا الجنون واللذة والمغامرات والحب والأشياء الرائعة التي لم تكن لتحدث لو كنا أكثر حكمة أو أكثر حذرا. أنا لا أريد حياة بلا أخطاء، أريد حياة لم يمنعني الخوف من عيشها. جمانة حداد.
11: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: إلى الأبراج وما تخبيه الأبراج مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
12: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
1: أهلين، أهلا وسهلا إبراهيم. نعرف من البارحة أن القمر انتقل في ساعات المساء إلى برج السرطان، لكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
12: نعم، القمر موجود في السرطان اليوم وكمان بكرة. أما بالنسبة للزوايا فعندي ثلاث زوايا كلها من القمر. أول واحدة جاية الساعة 3 بعد الظهر، تربيع مع كوكب زحل، هي تخلق مصاعب وعراقيل لازم نتغلب عليها بأنفسنا. الزاوية الثانية جاية الساعة 4 بعد الظهر، سيكستايل يعني 60 درجة مع الشمس، هي بتساعدنا نحافظ على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. الزاوية الثالثة والأخيرة وهي الأصعب جاية الساعة 9 بالليلة الجاية، اللي عنده مشكلة عاطفية يعني محبط عاطفيا ممكن يثور بوجهنا ثورة عارمة إذا أثرنا أعصابه. هلأ اليوم ما عندناش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، بس في تحذير هون لأنه الأمر لما يكون بالسرطان الشهية بتكون مفتوحة، بنتناول كميات كبيرة من الطعام، اللي بده يحافظ على وزنه يكون صاحي أكثر من غيره.
1: نعم، لنرى إذن الآن تأثير القمر على الأبراج ونبدأ بها الحمل.
12: الحمل بنقول له اليوم أنت مشغول أكثر شيء بأمورك البيتية والعائلية والعقارية، طبعا بإمكانك لأنه ما في خلو مسار بإمكانك تدخل أي تغيير مطلوب على المسكن، ممكن يقوم بصفقة عقارية إن كانت للبيع أو للشراء، أفراد العائلة ممكن يتعاونوا معه، وبتم أجواء الرومانسية حلوة وأفكاره مقبولة عن زملاء وزميلات العمل.
1: ماذا عن الثور؟
12: الثور نشط في الحركة والاتصالات والتنقلات والسفريات، لكن أغلبها جوا البلد. ممكن جدا الثور يجتاز امتحان أو يجري مقابلة، بيكون عنده تعامل مع الإخوة ومع الجيران. كمان بنلاحظ التجار المحليون عمالهم يستفيدوا في هذا اليوم. بالنسبة لمواليد برج الثور بتم النصيحة لكمان شيء 3-4 أيام يديروا بالهم من الارتفاع بالوزن، خاصة أنا ذكرت في البداية اليوم الشهية مفتوحة.
1: أخبار الجوزاء؟
12: الجوزاء مركز على ميزانيته، عمله بيحاول يدخل التعديل المطلوب عليها، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي، أو ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة. الفترة هاي أفكارهم وليد برج الجوزاء مقبولة عند أفراد العائلة وبتم أجواءهم الرومانسية دافية.
1: أخبار السرطان؟
12: طبعا السرطان القمر موجود عنده من امبارح المساء وراح يفضل اليوم وبكره، عنده طاقه، عنده نشاط، عنده حيويه، اضافه الى الشمس الموجوده بالعذراء، فقادر على مواجهه مشاغله وانجاز قسم كبير منها. شعبيته في تصاعد، الاضواء مسلطه عليه، كمان عنده طاقه من المريخ الموجود في برجه تقريبا لاخر هذا الشهر، وافكاره مقبوله عند الاخوه والجيران.
1: ماذا تقول لمواليد الاسد اليوم؟
12: الأسد منقول لهم تطولوا روحكوا أثناء التعامل مع الآخرين، ما تنرفزوا ما تعصبوا ما تحاولوا فرض السيطرة، مش راح يطلع في يدكوا يومين شوي يعني يتعبوهم اليوم وبكرة. إذن يحاول ينجزوا فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل وأن يخلدوا إلى الراحة. الأشياء الإيجابية عند الأسد أجواء رومانسية دافية وبتم قدامهم فرص لمكاسب مالية.
1: إلى العذراء،
12: العذراء وضعه اليوم أفضل بكتير من الأسد وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، أفكاره مقبولة عند الأصدقاء بميلوا للتعاون معه، وممكن حتى يحقق أمنية بمساعدة الصديق.
1: أخبار الميزان،
12: الميزان مركز على عمله على مركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين، أولا في فرصة لمن يبحث عن عمل، ثانيا بيشتغل كموظف بإمكانه يتقرب من المسؤولين يدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله بإمكانه يقوم بهاي الخطوة في أي ساعة من ساعات النهار. بالنسبة للميزان شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
1: أخبار العقرب،
12: العقرب بسمع خبر حلو من مسافة بعيدة، كمان بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية بتكون دافية بعد حوالي 4-5 أيام. التجار عمالهم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
1: ننتقل إلى القوس،
12: القوس مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة وفي فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، مرات من تركة أو ميراث، بس مطلوب من القوس أنه ينتبه هون، يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر، الاحتمال الأكبر صحته هو. وبتم أجواء الرومانسية حلوة وأفكاره مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل.
1: وصلنا للجدي،
12: الجدي مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، بس هو كمان بعد 4-5 أيام بيكون أجواء أو بتكون عنده أجواء رومانسية حلوة في هذا اليوم، رغم أنه الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. إذا في رغبة لإتمام خطبة أو زواج، مقتنعين بالعلاقة، ما في مشكلة، ما في خلو مصاري عطل، ممكن في بحر النهار كمان يوقعوا عقد تجاري يستفيدوا منه. وبتم قدام مواليد برج الجدي بهاي الفترة فرصة لمن يبحث عن عمل، لمواليد آخر 4 أيام من البرج، وكمان الأكاديميون عم يستفيدوا في الدراسة والتدريس.
1: إلى الدلو،
12: الدلو راح يتراكم العمل قدامهم اليوم وبكرة، فبنقول لهم حاولوا إنجاز اللي بتقدروا عليه بدون ما تبالغوا في المجهود الجسماني، لأن الشمس الموجودة حاليا بالعذراء مش عم بتساعدهم كتير، ضروري من فترة لفترة ياخدوا قسط كافي من الراحة. اللي بيبحث عن عمل من مواليد برج الدلو، الفرصة متاحة قدامه. أحلى ما عند الدلو أنه جو رومانسي ممتاز جدا، وبهاي الفترة في قسم منهم عم بفكر يدخل بشراكة مالية.
1: وأخيرا مع الحوت،
12: الحوت عنده رغبة شديدة اليوم للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، كمان هو بنقول له أجواء رومانسية مش كتير دافية، لكن بعد 4-5 أيام في أجواء رومانسية دافية تماما. لكن اليوم ممكن يسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، كمان هذا اليوم مناسب للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل، وبتم أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، خاصة شريك العمل.
1: والآن إلى الرسائل، ومعنا رسالة سلافة من رام الله، هي من مواليد 4/3/2002 في منتصف الليل، تسأل عن فرصة العمل والمال والصحة، ولماذا تشعر أن الحظ يعاكسها؟
12: نعم، نقول للسلافة، أنت أولا البرج هو الحوت والطالع القوس، بخصوص العمل اطمئني، هذا الشهر فيه فرصة جيدة لآخره. بالنسبة للمال فرص قريبة صعب، لكن آخر شهر من هاي السنة في هناك مبلغ، هذا بيجي من عمل إضافي أو ممكن تستردي مال يعود لك أو من العمل العادي. هلا بالنسبة للصحة، هون أنا مش شايف أي مشكلة معينة عندها، عندي الولادة لم يكن أي كوكب في الصحة اللي يضغط عليها، الأعضاء الحساسية القدمان، الظهر السفلي، الكليتان والرقبة. أخيرا سألت ليش الحظ بعكسها؟ لأنه عند الولادة كان في خرطتها زاوية تربيع بين الشمس وبين زحل، إذن تعتمد دايما على ذكائها على اجتهادها حتى توصل للهدف اللي بدها إياه.
1: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
12: نعم يا رضا، اخترت ممثل أمريكي كوميدي، هو كمان بروديوسر بنتج أفلام، اسمه جيف فوكس ويرتي.
1: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
12: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك، إلى اللقاء.
12: إلى اللقاء. Around the world.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي
2: وتر

0: وكمان هاي وكمان هاي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم notaarabia.com تستحق السمع.

0: سارة جارتنا.
1: الله يخليك يا ابني، اكتب لي مكتوب لأبني.
0: تكرم عيني. مكتوب؟
1: نعم.
0: شو بأمريكا مش هاي؟
1: نعم.
0: شو بقول له؟
1: قل له ليش يا ابني، ليش طولت الغياب وخايط عمري قبل ترمي وتقطعه، وقلب امك ما بقى يحمل عذاب، وقلب الحنون عليك حاجة تلوعه.
0: الله

بيلهب صدر الشوق لمن بسمعوه وبقول وينه الكان زينة هالشباب عند الزوم بفرد ايدي ربعه نهدي

والمسحة حباتها يتوزعوا. يا ابني يا ابني انا مش ناطره منك جواب يا ابني.

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: قديشنا صحبي أنا وهالبير، عتاق نحنا من زمان كتير. وغماق وغماق شوف إصرار مطوي بقلوبنا، ودموع ومشاوير أنا وهالبير. قديش صار لي بعرفو شو عمر جيل البيادر والولاد الصمر. قديش صار لي بعرفو شو عمر جيل البيادر والولاد السمر. ايام كان الغمر خلف الغمر، موسم صبايا وحب وشحاريت وانا وهالبير. يا بير يا بير يا بير، هل كانت توالفنا

Dann bitte. Auf, auf. لمن شافتني تنهدت من دون حكي ورغرغت بالدمع قصدا تشتكي وحمر ورد خدودها وتكيت خجل من غصتي ما قدرت إلا

0: وضميت واقف وهي كمان وقفت معي. رحنا ما قلنا لا رجاع ولا رجعي، وتنيناتنا بهالوقت كنا بلا وعي. عرفنا شو حكي قلوب
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا.
0: لا هي حكتني ولا طلع مني حكي.

اللي حرمتني قديش عدروب الهوى مرجحتني.

0: حبه وحابب قديش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لختك وين ما كنت نوتة عربية.com

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا.

يا قلبي يا قلبي كل ما جفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لا بكم شاي بكم شاي عسى عساك تعود وتتوفى بكم شاي من تراب المشوا عليها الحبايب يا

حبي الارز غطايا.

جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا.

وروح اسأل لي يا حبايب لعبكم ساي بكم ساي عساك عساك تعود وتتوفق بكم شاي من تراب المش عليها الحبايب.

0: حجر لبنان يا ما عليك تفرع الغزلان عم دقتك يا ما
1: نوتة عربية
0: كل ما أكلت قتلي شبع

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: This is Nota Arabia. Nota Arabia. Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: يمكن انت اللي مشيت وسمعت صوت في بشي بار واصلا عرفت بالدمعه

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح، وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا سكر قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتا عربية.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هيك.
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هيك.
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك.
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك.
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

Willkommen.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
3: كأنه بيعرفني وحسه قلبه مش عندي حنين.
0: وكمان هيك
4: معني في كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
5: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
6: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
7: والله الكامل انبساطي، انا في حاجات جنني ليه بضحك وانا مارك لما
8: ماما الباقي.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيه كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني
0: نوتة عربية وهيك.

24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هيك وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: أكيد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: المامر وعالمامر وعالمامر
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عن تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني نمشي بخيالك عفتر
6: notaarabia.com تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

مليون بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وافتح صور ايام زمان وبقول يمين يصلحني عالماضي اللي كانوا كتير بقول قلبي الحقيقي مين في دول وازاي اعيش وانا مش مدي لنفسي الامان انا من زمان.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبة تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا ابقى ساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجه من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمه غيابك، العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابه، يمكن عشان غلابه.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

Nota Arabia. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين.
0: في نوتا عربية أغانينا هاي.
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح.
0: وكمان هاي.
2: أيها منديل كفاية.
3: أيها منديل كفاية.
2: من سحلي عاره شيا.
0: وكمان هاي.
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى. دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لغات عربية. أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك.
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك.

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

see. هاي بروفا بالأول. إيه

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هاي اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.